جوجين زقال إرمانو سود إرمانس نكون أشوف روك إللي قاكواتي ينشل إللي قاكول إكالينا وكيرولي شاقه تسريلي ديوس نيكوش لنك جلولي هنا لإن زقال تتبيتشان جيساس الهاتشول ريشكي باش لقالي قاكوا نغاكري تالكوان كوشيكان لديس كوم 25 minutos أبنانسه سلي قاكوش بانك Y Dios la rano coche los obtesin, cano coche canap cajones, o canachi hocaína cuipenile, bocom salí número 45-52-66-33. Arana culun julio caminsaje, nashtiachi hocaín, buen día hermana, complázcame con dos himnos, viajando voy para aquel hogar. Y alas de paloma con Martina Osorio para complacer a los albañiles que están trabajando en la obra de Dios, que son Santiago Cucul, hermano Otto Asig y hermano Domingo Yashkal. Lo están escuchando a volumen 100 en la iglesia Misión Evangélica Avivamiento del Espíritu Santo, Monte Sinaí, Barrio Las Joyas, Potumpetén. Bendiciones a todos los albañiles que están trabajando en la obra del Señor. Bendiciones de parte

0: لشتوكتو كيلو سينالي قواديو سيركين اشتراميت لخاكوا نساو سلي تشول ساليهوك أبو كايس قاشتا سنكيلي رين لشلوخ لخ تقراب لقواديو لباركوان اشكوشيقو سالي سانتلهو سالي مالاكياس كابتولو 3 versículo 6 ut nacholo chihokain sashkabali dios sakwabe lik aholbe lok la santil musie
1: la inika kwa dios nimpatere mataruk tabi tarel qalik